كانوا يشتغلوا في المدرسة، كانت مشهورة بالفردان، كانوا ياخدوا الفردان يسافروا لكل العالم.